بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: الحارس يتدخل في الوقت المناسب.
1: الله أكبر.
0: تروح لها جميلة وشوف الفرصة. تعودت الصغر الخطورة. الحارس يتألق.
1: لا.
2: اللهم ربها
0: الآن محاولة لرد الخطورة. هذه هي كرة القدم
2: والصلاة القائمة.
0: آمين يا مال.
2: آت سيدنا محمد الوسيلة
0: الآن على بعد هدف وحيد من العودة
2: والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. إنك لا تخلص الميعاد.
0: يتغير الاتجاه نحو
2: اليسار. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
3: Siapa yang menjaga sholat lima waktu, maka Allah memuliakan dengan lima waktu. Dihindarkan kesempitan hidup, dihindarkan siksa kubur. Diberi kitab amalnya dengan tangan kanan. Berjalan di atas sirat bagaikan kilat. Masuk surga tanpa
0: hisab.

أَنْعَمْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ